0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 29 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፋናዋና ናይ ሰንበት 28 ሰነ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስተንትኖ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ናይ ካልኣይ መዓልቲ ጉባኤ ካርዲናላት ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ራብዓይን ውዕሎ ካብ ኩሉ ላዕለዋይ ኣባይቲ ጽሕፈት ቅዱስ መንበር ዝተዋፀአ ዛዕባ ሰብስርሖ ኣስተውዕሎ ዝግደስ ሽማግሊ ዘካይዶ ቀዳማይ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሓቀይና ፍቕሪ ምፍላይን ስእነትን ምቕባልን ከምኡውን ነቶም ዝተሸገሩ ምእንጋድን ዝሓትት ምዃኑ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ምስቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣብ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምርኩስ ብምግባር ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ወደ መዝሙር ንምዃን ዘድሊ ብቕዓትን ምሉእ ብምሉእ ምስኡ ፍቕራዊ ርክብ ምምስራት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣመልኪቱ ንዘስተምሃሮ ቃል ዘኪሮም ፍቕሪ ምፍላይን ምስኣንን ከምኡውን እንግዶት ዝሓትት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገለጾ እቲ ክስዕቦ ዝደሊ ከምቲ ንወለዱ ሓዲጉ ክስዕቦ ዝኸይድ ጐበዝ ምዃኑ ከም ኣብነት ገሊጹ። እዚ ኣብ ርክብና ዘሎ ምፍላይ በቲ ክርስቶስ ዝሃበና ፍቕሪ ጥራዩ ምሉእ ብምሉእ ክረኽቦ ንኽእል ድማ በሉ። ብዛዕባ ህይወት ሓዳር እስከ ንሕሰብ ድማ በሉ። ምሉእ ብምሉእ ክንበር ዝከኣል ህይወት ሓዳር ካብ ቤተሰብካ ምውፃእ ዝሓትት እዩ ክብሉ እውን ኣስመሩሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወለዲ ንደቆም ብክልተ ኣእጋሮም ደው ክብሉን ኣብ ህይወቶም ዕግበትን ሓጐስን ክረኽቡ ብምምሃር ክዕብይዎም ኣለዎም ክብሉ እውን ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ሓደ ኣገዳሲ መዳይ ፍቕሪ ምስኣን ከም ምዃኑ እውን ኣመልከቱ። ዋላ እውን ኣብ ዓለምና ንምርዱ ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ኣብ ዋንነት እተዋሕጠ እዩ ዝመስል ክብሉ እውን ገለጽዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍቕሪ ፍረ እተፍሪ ንገዛ ርእስና ብምውፋይ ጥራያ ንኻልእ ቦታ ብምሃብ ገዛ ርእስና በጃ ኻልኦት ኣሕሊፍና ክንህብ እንከለና ነቲ ፈታዊና ክንሰምዕ ቁሩብ ግዜ ክነጥፍእ እንከለና ኣብ ግዜ ጸበባ ቁሩብ ንምጽንናዕ ዘሎና ክንካፈል እንከሎና ገለ ነገር ንስእን ኢና በሉ። ብተወሳኺ እውን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ምእንቲ ክንረኽቦ ገዛ ርእስና ማለት ሕይወትና ከነጥፍእ ከም ዘሎና ተዛሪቡ እዩ። እዚ ኸኣ ንሓጐስ ፍቕሪ ምእንቲ ክንክፈት ዘኽእለና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ንሕና ክርስቲያን ምእመናን ሕይወት ምስተረፉ ምእንቲ ክንረክብ መስቀልና ክንስከም ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ገዛ ርእስና ከነወፊ ተጸዊዕና ኢና ክብሉ እውን ተላበው። ብስነ ኣእምሮኣዊ ውህበት ገዛ ርእስና እንተ ደኣ ክንነብር ክኢልና ንሕና እውን ኣብ ርክባትና ሓድሽ ሕይወት ከነምጽእ ንኽእል ኢና ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቐጺሎም ኣብ ውህበት እንግዶት ኣተኲሮም እውን ኣስተንተኑ። እዚ ድማ ሓቀይና ፍቕሪ ንምግላጽ ኣድላይ ምዃኑ ኣስመሩሉ። ፍቕሪ ብጭቡጥ ምርጫታት ተግባርን ብንኣሽቱ መዓልታዊ ተወፋይነት ብምግባር ማለት ከም ንዝጸምአ ሰብ ብርጭቆ ማይ ዝሑል ብምሃብ እትግለጽ እያ እውን በሉ። ልክዕ ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዘይዝኾነ ምስንዳዋት ከይዶም ክሰብኩ ዝለኣኾም ንሕና እውን ንኻልኦት ንምቕባልን ንምእንጋድን ክንምሃር ኣለና። ነቶም ብስም ኢየሱስ ዝመጹ ብምቕባል ንዓኡን ነቲ ዝለኣኾ ሰማያዊ ኣቦን ሃንጎፋ ኢልና ኢና እንቕበሎም ክብሉ ድማ ኣስተንትኖኦም ደምደሙ። ንጐይታ ዘላትና ፍቕሪ ወትሩ ንኣሕዋትና ንሓትናን ምቕባል እተጠቓልል እያ ድማ በሉ።
0: رسالیکان پاپاسات لیون مبل عصر تربعت کلیت سعب زجات امر رماریت نعی موت حرجع زجات امام صبات بزحی عزیون ناسخ بزخدر لزرل آوان نهزب فنزوئلا کربتامن صلتامن الرجاجیت ام انتهزب فنزوئلا کتصلا دمات عوایت کم زقربوز یا واتیکان افلیتو رسالیکان پاپاسات لیون مبل عصر تربعت سنبت فرق معالت علت سرانش منتن سنا لحرت صلتامن عک اجزی عبیر عبز اسم عوقال مستع عبز سمون زکلیت تقطات العبیتر رماریت زجات ما فنزوئلا زلوم کربت بقانق اسپاینا الرجاجیتام کل سب مسام حبیرو بزعبا قداتن صدرا بيتامن كم او اوانن عيو سرحتنا تطالحن هيووتن كتس اللي عديمام عباك اربع اوان بزاقات اما بركت زبالو قداتن قداتن كم اوان عبين واتاو عنواتن زاس عبر رماريتن زاقات اما فنزويلا احواتنان احاتنان فنزويلا اويان كرباتك غلط ادالي بيلام قويتا نتومن اي متحرقا زاقات اما مدمان زلالما وعرف تخيبام نتس اللي مس صدرا اومن مستام زتقودو اون مستام بزم عات زتحاسيون زلوني منفساو كربات احد اسمع عرم عريو دمانتهم بلقص عرطات مدلعين مدحانين هيوات زكايدو زلو مسقانين دقافين الرقاقص كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان بالباسات ليون ناي تعلد سران شوحتن سنة الحرق آتري فولي عودة آخي بعوزازة مقوبة كاردينالات نهزب فينزولا زلو كربتن تعلوتن دم أكافيلهم سلطهم قداتن صدرابيتهم كلهم بسعبين رقرمارت ساقي زلون تعلوتن عن الرقاقص حبرت محبر سبع علم قبل علاقتي كبر هزبي كاي قدل اما حس انا كم زبالو زينا فاتيكان يحبر صراحتين عطات هيوات ادحن ابتحنتي كابتن عزيان استحاسي عقز عطات لا قويرا نتي فرص راس نمقلاي كي تحللو يسرحو كم زلون كتر زموتو كادام على تران شو حتن سنة ناب استاد شحن حموش تميتن كب كبلن كارلو دارقا سبع عشق سبات كساب حجد حايم كم زي تراقب ايو زنقار اتي على تران حموش سنة ابتك كبابي شو عتنت بكلتن شو عتنت بحموشتن زعاق نور رماريت كم زقات اما مستحبرة بونبور سليكانا باباسات لين مبل عصر تربعته بمقد بيت صحفة باباساو بيتا متسوات تلاقن مس اب فنزويلا نايك دس منبر حوري علوخ لك باباسات البرتو أورتيغا مارتينين نايك راكاس لك باباسات راول بيورد كاستيلون زي توعد دقون منبارو زحبر زينا فاتيكان أصعيبو اب ملا حقر زركب كاتوليكاو محبر سباعتن قبر سناي محبراتن كاب بيتو من منبابرو من استمزابلو ابايت الصدران محقوابن بنايك بابيج انفر كاريتاس نايك الله بيتا كريستيان محبر قبر السنة مربابات أبيلوم هتوت حاجزن محابة برات هنت أتاتكم سناتات كفوت كمزقابرو أفليتو زي زينا فاتيكان إيو ليون أب روما زر استبنايك دست ممبر على بيت صحفة قدات مرخة ببزوحان التدالوات حداس سنة داويت فيلم ألت حدا حملة أب مدرخات زينا فاتيكان كتزرقح مقانا زينا فاتيكان أفليتو بنايك دست منبر العلوية بيت صفات قدات مرخب بزوحان زي تدالوة ناي بيرو ليونن ليون بعال تشيكاغون سنداوي فيلم بزعبا قدو سابونار سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته أبا مدرخة زينا فاتيكان مقرابو زكار كوينو انه دما حجي ليون أب روما زر استحدث سنداوي فيلم كابعلة حدا حمل جميرا كتسرقاح مقانا زحبرة زينا فاتيكان أصعيبو ناستات أسرع عمتات مالت أب شحن تشحدميتين سمانين حدن عمتا محر كاب أمريكان بإيطاليا زغبرو قعزو تسعب دحريقو نخلت أبرا كم تقلال حلقة محبر أغوستينو ساويان زمرحو لعمتاتن كومو أون ناي باباسات قداي زحالي ناي كدست منبر لعلوعي بيت صحفت هيانتان تشايمام أب كلتا شعن إسران سلستان عمتا محرات نبقو باي كاردينالات التسعنبرولون أوان التشفن مقانا بمملكات عرقناتن متناعتي مغشاتات عدتاتن ركبات آخباتات نقدتاتن عيون زلهز المحجزي تزرقوحو أساقلن ناي مسمع رئيات مسلتاتن كوم اون مسكرنات بزعطهم أغوستينو ساويان مماحرت نبر ناي كدام أعروخن أبلات محبر أغوستينو ساويان ناي باباسات قد يزحلي ناي كدست منبر لعلوي بيت صحفتن زد تقال المخوانو إياكو اللح ليون أبرو مازر استاسن داويت فيلم زعبار سليكان باباسات لين مبل 14 نتي زينا فاتيكان نهيواتن بحريات قدسن بطم نمده ساز زغبرو قعزو يزازم ازي قعزو زي باتي ابوار حسانك لتشعن سران حموشتن عمد محرات زواتس ناي بيرو ليون زر استاسن راويت فيلمز جمارة ابتي ابدبوب امريكا زنبارولو ناي لو كان وانجل عمد ازتا قورا كومو اون مستي ابوار حدار زواتس ليون بحال شيكاغو بزبل عرس زتدالو سنراوي فيلم زقاد سالة ابوار حدار زتزرقها بزعبا روبرت فرانسيس بروفست امريكا ومبوكول بعمقات التمرمر زتغال الكوينو اذا ناي مودات سنراوي فيلم لتحدى حملة ساعة 10 بقوة اصرا روما ابي يوتيوب فاتيكان نيوز بسالست عمقاتات مالت بانجليزينان طالعان كومون سباينان كتزرقاح ايا مس زحتات دمع نب اهوراو مرخب بزحان كتزرقاح مقانا زينا فاتيكان يمالاخت لوس هبونا زوعوا قبل ترانشو ديسنك على ترانشو عطان السنة زتخايدة فلوي قوبا اي كاردينالات على ترانشو عطان السنة ابيك العاي معالتي قوبا اي سالتساي وعلو كاردينالات بزعبات الوخو بيتا كريستيان سنينات نمعباين حبر راتصب نمهناتنا بزبل قوم حساب كمزستنتنو نايك دستمامبر زينان كفل محتمن مقلتي افليتو نايتيك ادام على ترانشو عطان السنة كالمفرق معالتي أبي بولوس شرشنا جوبا الدرج تخير كلاي عودة أخيرا سال سايو على جوبا كاردينالات أما أكلو نايك دستمبر زينان في المحتم من بيت سفته بزبط أم مغلتي أتي وعلا أف جوبا كاردينالات كاردينال جوفاني باتيستا ري أبي بازليكا كدوس بيتروس بكاردينالات تعجبهم لحرز سرع ومصادق داس سعيبو أبي الدرج بولوس شرشاي كدوس أبونار سريكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته تصولتنا بمب فسكدوس مستدقما اتي وعلا اب تانزانيا ناي تابورا لكا باباسات كاردينال بروتاس روغامبوا كمزمرو حوان بسم رساليكان باباسات قباي كاردينالات نتي نسلام زغبرو تصاوعد زدقفك علاتهم بممسغان نتي تصاوعد كاردينالات سبخاتاتهم من مبقر زباتاتهم من حرفنت بموساد زيادة ادمعاق غبرو دما تلابيهم ازدما بحبار حانتي كجل مزمران كونكا نمك الأحكمنا حبرتو فاينت حيل متانا كراكب كم زبارون سعبو أبدبوب أفريكا ناي جوهانسبرغ لكا باباسات كاردينال ستيفن بريسلين سنناي مهنات أبنا عيو بوتاتات ناي زبلكو محاساب تسابتساب مساق ربو دحري ناي كلتس أولوتن جزيت أموان كاردينال روغامبوا نتي كاردينالات بجلة مرادي بمزكايدون عيك بتربيزة زتة كم زبقسو يمالاخت دحري نعيك بتربيزة زتة كدوس أبونا بسترخبولو نفسو كف عصر تحري جلتات سبتعب كم زقربان بزحات كابتن جلتات أستنتنو أم أبنباب نايتي أب زمن نازنبرة أمي أصبرات كم زتاكورون أب منغو هزبتاتن أهزابن أبوش تحبرت سبعاتن أبوش تصدر عبيتن اون كيترف الزرلو كمو اون اتوم سبرات بغمي كوسلي كمز فترون بفلاي اب توم زدخي دخماتن ناي حدشنة ترقم زسا انمان اسيات كمو اون ناي عمتات تباب زغوررم عبيت سباتن زبلو مخانم زحبرة ناي كدستمانبر زينان كفل محتمن مغلسي اصعيبو بزحات كابتم تبتسابات نسبات نابك ابيلاوي اتحساس بزدف ام ترقم زي مهلاو ترقم زرلو زمدناتاتن مننا زي مهلاو زسعبو حدقا زغل حكوينام بحتاوي السالطوي عوات بيلام نبزح حسبو مدنقار زمرح التقانان ولك عونات زلو وقدا كم زغلحون ابزي منترز بدوها سبسرحو استو علو ناي حبار سبعو كبرتات بملالاي كمرمار زلو سنة سبعو شنخ كوينو يقلقال ازي عام نهيوان فترات اسماتن محب بزبل تساوعد يجمرو امبار نابو كترن احزاوي جبتتاتن نمورد ايكونو نتي سبسرحو استو علو زخدو سبعو سمعت درت كلمامدن كقبلون ناي سرح كبرت دما يكلاقل ابوشت زمع كفزي مزوحات كجلتات واقع حبرا والربحة كتحاقفون كتردوعون اتساقامنا غر مخانون بوليتيكا مبزحتيو قزي زي داليو كوينو كمزلوون كمزستبح حالون نساتهم نعوون معوات زدلي نبرتن تقاتاتن اب ايد وحدات كمزلو بمفلات مسليوناتن بلشونان كمو اون نتين معوات زدلي نبرتن تقاتاتن اب ايد وحدات كمزلو بمفلط زفتر ناي زي مقعال سميعتن نمس عار قوانق والب بزحطت مخانو كمزس طبحالو يمالاخت اتي ناي حبار صلناي زبل سميعت بزوحات قجلتات بمرقا قاس مبقسيو كاب امنات ايو امنات اب املاخن ابتي اب نفس وكف سبزلو سقرنات شناخن ازرمان دك سبات كابتي كينو قزع رقصم زوصدوم كينو نفس وكف دوب كخدو زمرحوم مصدق قاتات حدنات منبار نولك اونات ملاش محابة ملو بملو كاتوليكا ونات منبار ابه كل درجات تكالات زيكونوس بناتا ركبات مخنات كومو اون كاب امنات كريستنا ريحوق مزلو بوتاتات كراخ بزاق القوانقوا مللاي زلو اقداسنات كم زسمورولون اب زمدايز محبراو تمرتبتا كريستيان كم نمفل لاين مقم معن كم فوسي منتغفلاتن كتناعن ناي بيتا كريستيان تكالات المتع اي اقل قلت من قستن مقام زقبرو توفاينات ترى بوليتيكا اقداسي ايو ترى والكاونتن سبراتن بزحات قجلتات زسامامو علو خوينو وانقل ايو ناي واننات سمعت زقرب نقسلي زمننا كهدو زقل كاب بولتونا موهاد ان رحاقة تتحدث بيتا كريستيان سامراو قاتس رؤي اتقابر بيتا كريستيان تعذبت محبراو عنوات زيكونوس نكتما كلو داك ماي زحانتو لبامات حندست زخون كريستيانات زلوة أبزمع كفزي قدا بوليتيكا أقداسي إيو لك عكمتي ناي بيتا كريستيان تكالات أبما مصرات ناي مزعي حزباوي أقل قلت زلوهم أدلاينات بزمعنات دمع محبراو سرط أمنات بيتا كريستيان نمقم مع كما فوسخ فلاتن كسنعنا قداس مخانو بمقلاح نزي أبقمت بمقتاو دمع واقا سينو داونات كما ما قدم اسماعن زتن كما اون ناي بيتا كريستياناوي حلافنات كم زسمارو لو زخبره ناي كدست منبر زيانان كفل محتمن مقلاتي عصيبو ابا موداتا دمع دحرزق اربو تساب تسابا تر ايتو ناي مقلاب مادا بمستخايدة اتي سات ساي وعلو ناي فولي عودوك با كاردينالات ساعت عصر تخلتن اربعان حموشتن دقايق كدو سابونا بزمرحو صلوتا ملعاك اقزي عبيهر كم التزهزم افليتو درق عطري على تسران شو عطن سنز دقايد الرعب عاي وعلو نايتي كاب على تسران شو ديشتن كس على تسران شو عطن سنز دقايد فلوي كوبا كاردينالات نه كحنات تبق فتراوي وانجلاوي بتمساسا لقوان كابك اسيسا ونت زرحاق مسلي كهنات مقرب عدلاينتو كمزستن تنون بتوساقي نبيتا كريستيان لكع عبتي نعلم كتمسكرا بستتصوحات اللقوان زتحلالق مسرح ممخخار كبيد شاخمي كوينو نخصم معاك قبرزق الحدقاء زتك متقبر اللو ناي كدست منبر زيانان كفل محتمن مقلتي افليتو قداماي كفلي ناي تراب عي وعلو فلي قبع كاردينالات على تسران شعاتن بقوطة زراروماس ساعة عصر تشدوش تتجميرو كم التخايدا قال كابتوم ابتو علوز تلعلو عرقستات سقيل حلناون تاريخاون شنخات سينوداونات معماق نمؤمنان وانقلاون زيك اسيساون مسلي كهنات مقرب زتغال المخوانو زحبرا ناي كدست منبر زيانان كفل محتمن مقلتي اصعيبو اتو علو ابحادش ناي سينودوس الدراج كم التخايدن بكاردينال جوسيف ويليام توبين دما كم استمارح يملاخت دحرقتي ناي سينودوس باباسا بزحفة تقلالوان نتحف كاردينال ماريو غريتش زقربو ناي مقتو تصبتصب بزحات كاردينالات مدرك كم زسمعون بمسارات بزحفة زيانان كفل محتمن قدست منبر اتوم كاردينالات حلقلقات ممخخار نبيتا كريستيان مسكرنا كتهب أبا التصوعات اللقوان كباد زفتر الله كخون يقل يزبل زلوهم سقعات قليت عم مع رمع عريو دما كلتيو حيرارك أو السرعات زلوه بيتا كريستيان يخون هزبي عملاق بزدفل علي مقدو كوان تخون منفس كدوس بيتا كريستيان زبلو نمفلات أبا زقبر مميا كمز ساعتفو داقيمهم كمزرقا قطون تم كاردينالات نتين عي مسرق سرعات زغتل كاتوليكا ومحبرسب عبر كتو أقولي هم اتيناي سينودوس تمكروم نملئتا بيتا كريستيان ابزق برقعزو ابي ابركتو مخان بملكات اتيراب عيو علو ساعة عصر تشوعاتا كم التزازمة كفلات تخايلو علو እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ናይ ቫቲካን ውስጥ ላዕሎ ታባይቲ ጽሕፈት ቅዱስቲ መንበር ዛዕባ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝከታተል ሽማግለ ዕለት 27 ሰነ ፋልማይ ኣኼባኡ ከም ዘካየደ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ኣብ መጽናዕትን ኣስተንትኖን ኣጠቃቅማን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝተዋፈሩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ቅዱስቲ መንበር ምውሃሃድን ምትሕብባርን ንምዕባይ ዝኣመተ ዝቆመ ሓድሽ ኣካል ማለት ውስጥ ላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈት ቅዱስቲ መንበር ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝከታተል ኣብ ቀረባ ኣዋን ዝቆመ ሽማግለ ቀዳማይ ኣኼባ ከም ዘካየደን እዚ ኣብ ህንፃ ቅዱስ ካሊስቶ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዓንቀፅ እምነት ዝሓልየን ናይ ባሕልን ትምህርትን ጉዳይ ዝከታተል ኩለንተናዊ ውሁድ ሰብዓዊ ዕብየት ኣገልግሎት ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈትን ካብ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህወትን ካብ ስነ ፍልጠትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ጳጳሳዊ ተቋም ዝተዋፅኡ ወከልቲ ዘሳተፈ ምንባሩ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ ዕላማ ቀጻሊ ተበግሶታት ምክፋል ናይ ሓባር ቀዳምነታት ምልላይ ከምኡ ውን ንክብሩ ሰብ ንሓባራዊ ረብሓን ተልእኾ ቤተ ክርስትያንን ዘገልግል ራእይ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንምድንፋዕ ዝዓለመ መስርሕ ቀዳሞት ስጉምትታት ምግላፅ ዝብል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ውሁድ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ንጥፈታት ናይ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ዝከታተል ሽማግለ ንምውህሃድ ብሓላፍነት ዝተዋህቦ ኮይኑ ናይ ዝልዕለዋ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ሚካኤል ቸርኒ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ማኽፈቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ 4 ብፍላይ ኣገደስቲ መዳት ናይዚ ሕጂ ዘሎ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ምዕባለ ኣጉሊሖም ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ናሕሪ ፍልቀት ኣብ ክብሪ ደቂ ሰባት ዘለዎ ፅልዋ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ፅላት እደ ጥበብን ዝዓቢ ዘሎ ዘተ ከምኡ እውን ዓወደ መልእኽቲ ጉሩም ሰብኣውነት ዘቅርቦ ብርቱዕ ድምፅን ዝብሉ ዘርዚሮም ብፍላይ ነቲ ዓብዪ ኣጋጣሚታት ዝህብ ከምኡ እውን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስነ ምግባራዊ ማሕበራዊ ባህላውን ኣከባብያውን ሓደጋታትን ብድሆታትን ዘምፅኦ ተርእዮ ንምፍታሕ ጥበባዊ መመያ ኣድላይ ምዃኑ ፍሉይ ቆላሕታ ከም እተገበረሉን እተን ተሳተፍቲ ትካላት ብዛዕባ ስነ ፍልጠታዊ ማሕበራዊ ስነ ምግባራውን ትምህርታውን ፅልዋታት እደ ጥበብ እተወፈይ መፅናዕትታትን ተበግሶታትን ብምጥቃስ ብዛዕባ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንጥፈታቶምን ሓሳባቶምን ከም ዘቅረባን ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። እቲ ኣኼባ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ስነ ምግባር

سنه اب تايلاند زكايرو عبدو غبا اب فينيزويلا زكاد مرود مرتن صفرت تدحن هيوتن اب زملكتو قندي ار استاد زتوكر كم زخون اقدمنا نحبر ناي لامي مدب فنونا نهو حجي جمر كساب فصامي مدب نمت نحكم امسانا ختقبرو كاب زينا فاتيكان السنادات مدب قوانقوا تقرينا كاباي كاب سمعونن أبا تولدن أبا فرزقنن عدم سلام طنايب صحكم النابلنا نبنا لمو مدب فنونا ساقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إزي تكتات الوزر لخم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تقرينا إيو رسالي كان باباسات اليوم مبال أسر تربعته على 19 سنة أبا عمتاو كبر بعال كردسان بيتروسن بابلوسن أبا بازيليكا كردس بيتروس أبزعرقو مساطة قداسي مؤمنان بدم والاقوى قدلة انتهى اللوهم كفوليات مساخ آخر وانجيل سخونو كلتو قدسان حلوتي كتمار روما كدر روخو يعدمو بتوساقي نتم كردس أكميم زقبل حدس متروبول ساويان بيكا باباسات نقويتا كمصلون نتم بحلاف النتز توحا بمؤمنان حيوات قواسوت كخونو يعدمو دمو لمن انا نبزم كل تقدسان بيتروسن باولوسن متمات اغداسي ايو نحنا بغدينا كمي غيرنا حواريات حنستي حدنتن كوم اون بفقر لا غاسات اغلغل تحك خنقون كم انقل نمرد ايو رسالي كان باباسات ديال نمبر 10 تربعه نزم الزخاخر زز اقربو على 19 سنه قد مفرق معانتي اب عمتو كبر بعال نقدسان بيتروسن باولوسن حلوت ختم روما اب بازليكا قدوس بيتروس مسطر غداسي اريغوم اب زسمعو السبكات كخاونن كالو كدوسنتهم أبوان كداسي نحدست متروبوليساويان لكباباسات براكين أكمي من كم زحابو زينا فاتيكان يحبر كدوس أبونا أب السبكاتهم بزعبا حلاوي كدوسان ناي كتمان رئيسة سبخاتة الرومان انكستنتنو بيتروس بيجيسوس قواسا مقواسيو كخاون كم استحاري باولوس دما حواري أهزاب كوين كم استمرت الزخاخيرهم أب أمنا خلطة أعنود بيتا خريستيان نخبر بيلوم فلما انا بيتروس ملس بيلوم اتي قدامي رسالي كان باباسات اب اوان مكففادن هوكاتن ونكاي ترفع حدناتن حبرتن كم زمع بلا يزخاقرو ازي عبيات زغن بيتروس فتصم ايو مالت ايكونن انكبلو استبهي لهم برقز رسالي كان باباسات اب اوان سكيات بيتروس نتي مامهر كم زخاحادون دحيرو تراي ناي نسحال باو نبعات كم زفساسن بمزكار ايو باولوس بعلو ابستفلا ليكونتات نبيتروس قلة كابت تكبارات ويسما مع علوس لزينة بردما كمزغنا حون قناخة بيتروس نيقيقاتاتو أفلطو بمحب نسحا قيرو تسفاخي كورتس ابتوان قلة نمو أواج موغاسا خريستوس نمو أكابنستو حبو تلقو كي بخرة كساب سماع تنت إزي عجازي أبزي أب روما كابت استعقبنا البوتا بزوح زي رحق إيو إزتفت سمابيلوم بيتروس أب مول داتا نتي بغويتا بحالف نت توحبو تلقو حاقيفو بحاجزو دمت نفسو كفسا بكسامع أستنفسون نامامي مقدي أب موم راح كيتاتا تمقرام نأحواتنا أحاتنا نتقبال حدا منفست عزيزم أب مدحان حد حدامن كل سب أونتن كتحبابرو ممهر متببع معداون مسناين ايو ابنات بيتروس نفسه كف كريستيان حناتي حدنت كخون زعدم ايو ناملاخ اب ماكل هيوكا اقميتكا نب احوات كان احد كان نخنتها تومن دليتها تومن اقالو بمقبارن قربا خخون ما انتي اتيم الاختي ملو بملو كواج مسحاد حدنا بمتحل لايك نبر كن مهار انكبلو يقلحو رسالي كان باباسات ليون اسعيبام ازي اون تمحرتي ناي لوم إن بلزلونا قال أبي حواريا زي حلل أبصر حدش قال إيو أجزي أبيهر قبل بي إتمان زي سأل زدنق نجار يفتم قدم نبوان جلاو من الوقت أمتيو حدش سم يهبو دحري أدمع أبو مال العالم كوج لأخو كما بيتروس يبو قدوس أبونا قدوس باولوس أبزا كتمازي أكساب هوتو أحليف الزهب بزعبا وانجل زمسكرة إيو حواريا أهزاب بحيلق عال أملاخ كغير فقيلو زدما كاب مغدي عمت أدحينو ناب مغد فقري زبت صحو قدوس أغوستينوس بزعبا من لواتن تلخون باولوس أبزهبو أستنتنو أكزي أبيهرني السادة دي بيتا كريستيان وسيدو لأخ سلام قبرو بمبال نقولو حاتياتو يقرى بمبال حاتياتي كالوت كحدقلوم أبزخ إلو أقل قلوت كمزق أمتو يزخ خيرو ناب زوم قدوسان متمات كميجيرنا حدنت كنسفحن نحاكي بصنا تكبر نعيم القلقال تخلوك هلونا كحنس أنا كم زخ إلى رسالي
ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሐሳብ አቅሪቦም በዚህ መንፈስ ዝንጥጥንታውን ለብዝትን ክፍስር አትመሃበ አክሚ